فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم

فخلقنا العلقة مضعة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

ندعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

كان فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

قتل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يعلمون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

أنتم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.

مسلياً مسلماً على رسول بيتي عمل مالي مسلياً مسلماً على رسول بيتي عمل مالي مسلياً مسلماً.

مالكي انظر ومهل الدنيا يبين مالكي حبيبتي وعزتي ونبي كونك لي فليكن

فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها

من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

مجيء وقت ما جيت الجنة يا محمد فاضل من قديم رسول من وقون في العرب في سرني مزاب في كم في أي ولد نحب بدي جنبل من اللي ما مجيء خم كباب ماذا ما جيت الجنة

0: وله أيضا فينا فيضا في وداع شهر رمضان المعظم. اللهم إن حبيبي وخليلي وطبيبي شهر رمضان أن راد الانصراف عني يوم ثلاثائي إليك مع أني لم أمل منه ولم أستع عنه فودعته بهذه رائيتي راديا أن تكون لي رحمة ورفقا في الدنيا والآخرة تقبلها مني يا رب وبارك لي فيها واجعلها فوق ما قلت وحقق كل ما رجوت منك في الدنيا والآخرة واسهد لي أبدا بأني رضيت عنك وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم عنك وعنه صلى الله تعالى
1: راديو يونيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا في توبا ندام
2: yene ngi diglu
3: UKAB FM la radio citoyenne 103.5
2: ci kanam do di xibari
1: UKAB FM 103.5
4: xibar ci UKAB FM 103.5

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Midadi maklami liman sasal yama kama sasal shaytan wal jahl wal khama midadi waqnami liman sasal yama kama sasal shaytan wal jahl wal khama mala wana lakha asan khalqu amma ماذي يا بالماخ التي قد مترما من النار وشيطان خلص من لما بربي لا خدام من عنده الاسماء نويت بمدي من اتاني نواله واني بما الاختير خطا حياله نساكات مخننا سخت المثال ووجعني الدنيا وأخرى جماله نبس فينا لله جل جلاله بمثيل التي أمداه سحسن يرون بجاه المصطفى الله للسمن علي من الباقي سلامه ايسو ام يقيني ساتريسي والالان ولي خاد ربي بالنبي البسر والامان يميني علي دين خطيري سنن طبيب كماني دون لورين سبيل بخير طريب توبيني كيس بنت مايه ويني يريان بأساميه كمالي نايب دسير بجايه وليبان خير سهيب دست بايه سويت تاريخ القوم وقت انتدائه ولي قتل الهاجات بروحي والبسيح علي جميل للبيج المجمل لوجهي لا يسر برايا المجمل أموت لوجه الله ما سفك الكليه وقلت لأرلاء المخافى المهمل على المصطفى سلامي مكملي ما لا لي ولا شعب منه امتي الهي الا المختار مختار مسرفا وصلي بتسليم علي وشرفا الى المنتقى وسلم سرورا وخدما ومني تقابل خدمتي والتعاسما اقول الهي سلمني وسلما على المنتقى بالاسم من هب مخبي لو خط نوالا فائقا في نواله وسدوا جمالنا رائقا في جماله لو تبي كوني سرورا لآله وعصابي بسرا لو مهرجاله لو تبصلاة ما سلام بآله وعصابي وايدا جل عن مثله رباي مدل للذي مطمخ نموي ويني إلى الجنة بالبشر منامو ربطت بكل مؤمن ما مسلم إلا الله يمري خادم وسلم رسول كريم لا إبا مكرم بشير نسير منه بنفي والنري سقاني بكاس الخوم من نور الهجاء بكوني قديما للذي قبل فرجاي salimto min Allah na yatran matinya li rabbi wa babullah lam yak murtanya salimto min Allah na yatran matinya li rabbi wa babullah lam yak murtanya salamun alal mayil si sasadunya Muhammadin al-mabhus bi nafsi wal basi wa khanilu na rabibi wa walay khamu wa walay al-akhiri bi dahr mujrimu wa yannu bi nabi muhibin wa muslimu Muhammadin al-mukhtari muhsin wa mukrimu وجيه لدى المولى تعالى مقدم لولين به تسديد والبسر بسمين لربي لسيلي خادما سهت مطلقا سكوري علامي به فست برتخاي لخير تعدت أول الركفان فداني لعيبي لسي بخلص أراي وبمنتقى كل من اللعيب تعرى فناي بفل الله في لوي جرى بخير مآي دون مكر ولا خوفين

0: بوجه الله أقل لمحتدين داني لامة المخافة محمد إتات ربي موصلا في سبيل رسل أملاني الباقي أجل الفليلة وينود خيري دارتا إرسلتي أقول بل المختار تنو جميلتي سراجا نخو من بالقلوم جليلتي أتيو إلهي خادما للوسيلة مماد للكافي بليات بالدره طبقت ناد المصطفى سلطان به وقد ساس الله لا أهله تجنبي طلبت رسول الله إلي فوق مطلبي من الله ربي والرجالم يخيم طلبت رسول الله إلي فوق مطلبي من الله ربي والرجالم يخيم تقاتل وراسا سات بالله أنبي لخيري بلا لخيانة ساكرا خفي إلى الوائد الخارم جد بالهدى تل رفت قبل الهام أبدا لدى الهدى أجاب بك المولى دعائي مسددا لسانه كما سافى فاديم وايدا أنا لاني المولى بك نرسد وضعوا إلى خيري ندامة من سنة على المصطفى نافي أدى في قتاله سلاما كريما نادل من رجاله على المصطفى نافي ودنا في قتاله سلاما كريما هادني من رجاله أبوت وإني سوري لن في عليه سيدا متاعا فائسا برساله عليه صلاة ما صلاة بآله وأصحابه وسدا ودامت من الدهي أصلت البلاء والجهل والفقر والأنا ولي خط يا مختار ما تعب من خناي إلا الله يا أمديمة كيا من لوسنا أقول وقصدي شكري في دور أسمنا إلهي بجاي المنتقى خط للمنا وليا شكور سامك وصن مالبري لك شكر وتحميد يا خير مالكي على من سهب على كل سارك لك نار يا فردا على المسارك شكري على من جادل بالمناسك ليسر يوبي واهدي بي كل الناسك وعني على خير الورى سرمد سني
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.

0: Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba
0: fi ci Touba Ndam.
2: Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbana ihdurna bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima muqaddimatu amdahi fi nizaa al-miftah sallallahu wa sallama alayhi al-fatah bi alihi wa sahbihi kama wal aqdah arhamu bi aqwajillahi ta'ala al-karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana muhammadin zi takrim wa ala alihi wa sahbihi aman bihi wa bihim alayhi salam wa alayhi ridwan kunta bi ma'rum وجل هذه الأنباء من أحب المكتوبات إليك وإليه وإله بايك آمن يا رب العالمين وبسم كليته عليه الصلاة والسلام بكتابها وقرأتها ونزل إله ربها حيث كتبت أو قرأت أو نزل إليها إلى الجنة التي تعيد المتقون وجلها فيها لما تقنع في هروق الحين آمن يا رب العالمين وإنك لا يقط العزيم وزرت برب العرسس الجود والعفي مع المصطفى وغلاه لي مخلد شفيق وسقت برب الأسس الجود والأفيق مع المصطفى والله لي مخلد شفيق وسقت مع المحتار بالله وحده عليه السلام من به غنم اللغيب وغامي بسوري ولي كان بالمنى ولي غالي غلاسا به غلما سهيل ولدت قديما في امتداه محمدا عليه صلاه الله ما زال للنحيب ولدت قديما في امتداه وسيلتي عليه السلام الله وعليه زاب ولا كل سلم وسهل ورتبة عن المصطفى في خلق هائس وجيه وسول واسع واسع له ثياب بالأغنان الله أنقذني وسيم ووهاب وسيم وسيلة إلى قير أبي ذكره قلما اللحيم وفي كريم واحد وحده أتى به لسوانا ما لاز الدور بالرحيم ولي النبي للبرى يا رسول ما به لسوانا زاب ذا الظلم والسبيل بدادي لربي والمقفى وهزبي ومن ربهم والله لي كان بالعفي وسقت بباق سرت عبدا له قديما لخير الخلق قديما لخير الخلق بالمكس والصفي وسقت بباق سرت عبدا له قديما لخير الخلق بالمغص وسبيل أرومه لداما كل الدهر يقلو لأسى بمن قلبي هواه ويملو إلهي أمسى بالنبي قائدا لهم سرورا متيئا جغ بمرحي مطلو أحبتي الدارين ساب النفابين إلهي لخيري كل من ليس يبرى أبى الله إلا كونه سيدا بهم فقد دار كل كفار وكل جسر أسود على الأهداء مسابيه بالدجا وكل سجاء ليس للكفر يسر أسود متي أسلام تجر يبو جبان يبكي ويما تجر أسود متي أسلام تجر يبو جبان يبكي ويما

خصوصك والوفاء رفيق النبي المصطفى الخير عن أبو رأس الفاروق سرواه النادر بيت الزدين المصطفى يسجد عفيس بمن دهن فنزل يا لو النور ثم النور نحن المبرر أبو سبت المختار وهو ابن عمي علي الأباتي نحن المجرر أذاب رسول الله إني خديم مهيبا لكم في الله والله يكلم ناني أهب الله من المحيمن عن الميل أما جير والأقوى أغمن نبست لفاتا لمولاي وجه خديما لمن عندك كلا تنسون نزلت بنا المين بالحق ماديا لفردنا لا خلق ولا هديتنا نويت داما ذكري وشكري قادما لخير الورى المراسيم المسيم نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يولن نزي قريب ذاكر وهو ساكر جاد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي سالم وهو مسلم بصير لمن لله بالحق يظهر نبي أديب زوايا معذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلم حي بلا قس عليم معلم سقي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناسب وهو ناسك هو العامر الناهي الذي الخير يؤمن نقيب رقيب مستجيب مستذب مسيح ملازم وهو معي ومحسن نسيب عسيم زؤتا يا مقدم هو الناس واللسان نعم الممكن نبي له سان عزيم مبين هو المستعان المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت لو سقوا إن الجد في تين يزن نجيد مجيد موسر من له الدعاء مالا ومرتال ومعلن ومعلن نبالي وإبقائي وفوزي بلانا بكوني قديم المصطفى تتبين نسيت في السر والجهل بدات بإيقاد الرحمن سترا يحسن نويت رداء الرحمن في قمته لمن إلى قين إساق من ليس يصن نبالي سوى

ظهر الهداب فادي ومسني أدبر ثم لين نفخت به أرض المسائب حاسفت عليه السلام قيم.

نويت بما لقيت شكرا بكلمة لخير ولا نعم المقفى المعين كذبت وكلي فارق الذنب والشرك وقبل استرارت بذي بغتو ترك كلامي ونياتي وبهلي توجه إلى من كفاني سوء الدر والسكا كفاني الذي سمعنهم جملة الهدى ولي بعد الباب المسير المسكا كذبت وخزي شكر ربي مقاتبا لمن ربه أنك الكريز أزاد الكا كرمت وفوت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة أنت وأجل المسك كسبت رجعنا وأسدت النعمان عليك السلام أرضو يا زهر البنكا كروبي يا مفتاح أني جلوتا وابن الهدى زدت والجهل والإفكا كسرت كما أنت سلوه زايا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا كسبت رجع قلبي وقلبي حميته بيس الذي ما مستكى مستكى مسكى كويسك تصيني بعذاب سارة ولي قد فيدا هجر البحر والفلكا كتابك ديني ووقني ومونسي هداني بغادي ونفسي بزكاه

لمولاي أمي وهو أني ما أركب لا ولي قاد فيدا أجر البحر والوبلا له الحمد والشكر الذي لا انتهى له هو الوائد المغني الذي كسر القلا له الشكر مني بعد عني مقاتبا لمن جودوني قادم عجل الحفلا لك السبق والتعظيم يا خير سيدي لدى الواهد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأسلام لك البر يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من مع الزلا لعنت إمام الرسل قد جاء النوم تلاقوك في الإسراء والكل قد سلا لبيت ثياب المجد والبدل والأولى وفيك من الأخلاق ما أهزل الكلا لقيت من الأهداء ما دلنا ما على أنك ليس الذي يسبهم فلا لمن جاء يبقي منك نيل الماء الهدى أتى يا بشير تدعو الفخر والمحلى لمن قادم جل لكم تجره عذاب شديد يورث الفقر والقدر.

وقد استطاع على المستضعف البرايا محمد صلاة الذي قاد ما خلد مصاع عليك صلاة الله يا قيم التبن بتسليمي يا من هدى الرسل والبرع عليك سلام من ذو الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجاء عليكم صلاة مع السلام باسمكم من الواشي الباقي الذي غلد الرفاه ألو تحت لا أن لا جارك خير من له سقوة قد توزب اللحن والداء يا زي بمن أهلاك عبدا وسيدا قليلا حبيبا خاد لي سكره قدا أتى يومي بر وبحر تقودني إلى سكري مستيبا النفس والمرعى عجائب بالبر والبحر لي بدا بكونك معظومي ولأوسر النعاس ألومي وإرفاني وسعي ثكية لمن بك لي قاد توالي فوسعا أنا بمعي الله أن

يا صلوا وسلموا وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي مكرم المسلم المستور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يحفظه فيها خيرا أبدا لرب البرايا وأجل خلنا كله بما اعتير لي من خير موز ولا كليل لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمعز كريم نادي جل النزيل لما زال المغتال أبدا مقدما خليلا حبيبا فائقا جملة التمليل لو الدهر عن داهي قديما مقاتبا وللخادف عن داهي أربه الحليل لك المعززات القر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الصليل لقد كنت سبالا سكورا وناسيا عليك السلام الله يا ما هي الجحليل لك المعززات الخالقات التي بها أتى القبل من خير المرأة جملة رسلي لك سوء قد سالت بساق بدهوة كمن سق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي قلتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوساد عبدا له بكم وأودعت روحي ونفسي مع البحلي لو دار نياتي وحلمي وقمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكن لأنت القليل الهب يا خير شامل وثرواك لم يطلق باق حما كلي يسوق مني حيثما كنت يا مهي فاكي وروحي بالبشارات ذاتي يعود مزاياك التي لا انتهى لها مدي الذي ألزمت النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداي سيد كفاني بالباقي سيس والقيم يميني على يدين قد حالدا بقمة قليز المدينة زاهدين

يجيوك مني كل وقت وساتر رداء وسكر رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأسابكم باقٍ بالي بالوحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأسابكم باقٍ بالي بالوحي يبصرك الباقي بقتي كرامة وإن كنت أنا بالمدينة زانعي يوجه ربي كل ما لا أحبه لخير بك الدارين يا جالب الوحي يوصل للباقي بشارات معلي بك الدهر يا السقي والفضل والولي يبجل كل كيوم معقد وإن شاء ربي لا أراده رزاوني يوكل كل أبل حبي وقمتي بمن قاد لي خير المقامات بالطيب.

لله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي متحد لي وزهد لخير الأزهار دنيا وأخرى برزق خذي سكرة مني أنذرك مبشرا بالمستوى يا خير هاج يسيق هاج ما الماهي بربي من الأزى ولا ينتهي الماهي الذي يتبزق خطابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في الشهر ينفق حددت الهداني وززت من تقو إلى قينا والكل كان يبلق حددت الهداني وززت من تقو إلى قينا والكل كان يبلق قديمك راجل عنك فاقبل شكره لوجه الذي من ربي فيك ينسق قديات ما بعد توبه لباق لو اكون ليت خذ اللام يا مختار لله قمتي عليك السلام من بي فيك أتنقل خرجت من المدروك بالله وحده وبيه له بيهم بي ليس يفسق خروجي بربي معك من قبل أكسس وينهو لخير الله إنه موبق خروجي بربي معك من قبل أفسس وينهو لقيل لنهي موبق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسعده أني أبدا أكتب له أنه في هذه الحمد لظاتنا من يا باقي اللهم لربي خروجي ما دخولي بمنزلي ما قبله ما خلق من تسلسلي له سكر عيدا بعد عند مقلد على المستوى خير البرايا المفضل لربي تعالى سرت عبدا مخاتبا لمن فضله بعد لدى ذي تأقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادها لكم من الله ذي الأرس العزيم المفدن لقد جاء في القرآن ما دلنا لا تقدمك الموت الأداء المكمل لا أنت الذي أتيت قلما نبوة وأدم بين الماء والتين ينزلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كان من عبد الله عبد لدى علي لكل من السادات جاه وحرمة ولكن جاء المستوى البر يحتري لئن جاء بذيات رسل تقدم

النبي سلام سرمدا مع الآل والأسال يا خير المرسلين لربي الذي راد الهدى بجاهكم سكر يا بعد الحمد دون تسلسل قد انصرف الناجي الى فاتك الرقي واني لو عبد والايجاد بالرقي كلامي عليها دين سكر لو على فراقي بلا لخياسر الجور والفطي كلا وزن الاسراك لي قاد كلما رجوت واني سكر على الفقير قلوب سيل الودوان في قلب قيرنا كعبدان والله في مسكني يقين خذت شكر الله شكرا مطيبا اخاتب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم لي يا رسولنا وعزت الأولى يا ناصر الحق بالعقيد قد أنزل آيات لك الله قد نفر لغير سوى من خالهم بي من الخلق قادوا بها أهل الكلى وهي جمدون من علي يا رسولنا وارسلوا لا يا ناصر الحق بالعقيد قد انزل ايات لك الله قد نفعت لقيس من خالوني من الخلق قهرت بها على القلى وهي جنه يا سهل الباقي واهلا بها اقيم قراتها كمزي وجهي وعزتي ونلت بها كوني لدى الله ذا صدقي قراتها كمزي وجهي وعزتي ونلت بها كوني لدى الله ذا صدقي قامت بها من منزل كان لي بها وارديت بسكر بالفعل والنقيب

وإني بعاد قديم ما لقي علمت وإني بالفردات مضجع بأن البديع دا دهر يرضه علمت.

جميع المولى تعالى سلامه بإذنك يا من بالخلائق يصنع أنا بإذن الله عني ما أوتر بها كرمي نذر لا إذا سقي قابت بها من منزل كان لي بها وأرديت بذكر بالفعل والنقيب قيد بها عينا ولي النفس تيبات

وإني بآت قديم ما لقي علمت وإني بالفيضات مبدع بأن البديع أهدى دهر يغضى علمت يقينا هذا الأرض قادر على كل شيء وهو لي دهر مرزق

كما غاد لي ما كنت أرجو وأتمنى. عليك سلام من هداني وسألني بكونك خلق الجملة القر يبرع. أيت سبيعا منذ يمزع خاسة بك الله.

تدوبل علي اني محدثون بكوني قديم المصطفى يا فزون زمرت وجهت البحر في البحر قادما لمن

لدى البحر نجد القلب يقلص سادي ما وجدتها قبل للنبي فكلا بما فاق المنعسى يقلص سمعت جوائي كلما رمت بالشفاء وربي لقيس فما كان يبحث سمع الذي يده المقفى سمع من يروى بإتام وبالبسر العزو.

تنادى النبي من النعود وهو البحر ذو الجلب والنعير يبوس امتداه جندة هذا النبي من النعود وهو البحر ذو الجلب والنعير يمين النبي فيها أتى يا الاستداء عليه صلاة الله في الأمر والحديث.

مجيئا عجيبا واهما فايق العين يقول لسان خالدي كن قديما من هما كان الأقدار بالله سارحين يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمعتار كليتي يحيي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه واكتب له بكل عرف من هذه الأمضاء بشارة الباقي أبدا من تنميم ملكت بربي معجل الموت واليمين بمريء

وقعدي بوبسو كريم الحب ساسم مزاياك يا كل لدى الكل قد جلت ولكن عجلت عن الشحر والنسم مقامات غير قلق عن خير ربي مغيبة الغدر عن سورة النجم محمد المبصر لا خلق مثله عليه سلام له الامر كالحكم محمد المعروف ما هي مانعه وجلد معصوص مسلول عن الوسم مجيب مجاب مرتدى مالك ويدا مبيه ومقوس الى القرب والعجم.

إلى الأرض والأجمي مجيء جلالنا تجانا محلل مليء ومعصوم من الناس والوحمين.

0: بتسليم المصطفى المعجل اليمين. الحمد لله رب العالمين، تبارك وسلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اصحابه وبسر بكل حرف منه في هذه القصائد المخرجة من الفيه له صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici pour Bandam.

سبحان ذات كريم جات لي كرما بأن ألاشم قرحنا هداه جل من كان إليك الله جاءه ومن توسل بالماء وقبيل لمن بلاد عليه بالحج والفساد والفلالة إلا إذا تبدو خيرا ويغفر لي سندي ويسر هيدي بالتي فليلا لو تتعب وتعكني إجابة الحق

خدایو جل من کارو لاوتا لاوتا ومن توسل بالمعيل وقتيلا I'm gonna

يئسا ورجوعا إلهي فصلي على من هداه مطيعا مطاعا يرشد الجنوح إلهي فصلي على من ذهي ببر وماه لكل قبيح صلاة تقول بلا وردا تجوم لا تسوب مشوح صلاة تراقي للنيل العلا تقوي العقول بأقد صحيح

سواخ التفا بالرجوع عديم تداها لباهي نداها جزيري لوافتنا نربوع عديم شنا الذي خد هوا سجايا الكرام بفضل المنوح فلا ينبقي أن يبوى زكي في مده العذيب لخير شموح فما نبي الكريم عليه يقوم الأنا والعدا والفتوح يصاب وعد الأراه العدا ويجلو سدى والسلامة تموح

مدهم لي فكن سيدي للقديم دنيه شفيعا ليوم انا والكروح عليك سلام الذي اتقي لدي ختاما بفوز يريح

دخل ولو بيرجمعني وزدني هدوم وابلي مجادا وزدني هدى واسلح اموري وزدني نهيم واخرج ايوبي وزدني هدى.

0: هدى يستقيم وصلي صلاة على المصطفى وسلم سلاما عليه يدوم وصلي صلاة على المصطفى وسلم سلاما عليه يدوم.
1: إيكاب إف إم 103.5.
2: فريت بأن الله ربي وآسمي وأن المخافة أمانيه بإحسان رمحت إلى الماء سلوكي ومدري من الله ما خط خاب عن كل إنسان مدات إلى سل أرسل الملتقى به ولما ترد الأجر من خير الإنسان دعني لمطي ما صلاتي على نبي مداد لي خسان سجه الإنسان أوي تور إلى ربي ورمال صافي عليه صلاة الله في كل أحيان مرادي يكوني عبد ربي خديمه عليه سلام الله ما لا وأحيان أويت كتابا منه خرجا منسلا علي سوى ساتي به كل شيطان مطيع الله ياتي كتاب نسيبي